وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

0: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا دوال نتي مباخم اكتي توبرم يلا ميات ننو دل سفيدال فسيني عند ين تي لغي بي جناو لولو نك ني دلو دي تامبلي في خمني ساس سنك فوفي لن فسيني دي تامبلي خنا دلو كي دي نانتي جام غن سخ تي بيريوم سنغال نام جام غي في جام جوجو نك نينكو ييني مبولم كليفة ديني اك كليفة دي جام جدال نينكو ييني كليفة جانغو بي اك مبولم وا جانغو بي يلن يلا جامل ginaaw lol nak doomu sénégalais ne ci bitim rew di daan sen doole ñoom itam ak képp ko xamne ya nga fa té amagul lo liggéey yalla nako yalla défal jamm joju yalla na len dal doomu sénégalais ne ci bitim rew waye nak képp ko xamne yalla kat na la ci walu kom nga bu féké mën nga fay def ab entreprise ci rew mi nga xamne fi nga fekk bax c'est

الصفا والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جاد من النفر هديت عن المولى وان خير خلقي عليه سلام من لوبت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بمكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر

والأمن والبصر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد هندي

الأمن والبصر في رأي بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا

0: الاثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمي بنتي ويتو خلات أقوختان تي خيوخي وجامونو
1: فوروم سور لكتواليتي وخلين سن خلات تي نيين كو جيسي
0: أكتير أكتغين تي 92.5
1: فوروم سور لكتواليتي
0: الاثنين جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجروم بني وقتو